بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ودي جمع ليلة القدر جمع جد لب دين فوت الدود جمع برد موت جد جمع جد فوت موت جد ولو نير نصا بساك ترون كسوما يوني جمع جد برد موت جد دين فوت اندر نيال دي جمع دين. وكذلك بل سب وران دين كدونك دي دوك دي نيال دي أدنى الله دين فوت نيالور ما جدين افتان كرمكو ببين ala nyalorma mojjudo ha hewti di nyalormaaji sappo arani do kadunki joni non sen daari di do sappo arani kadunki en daari sappo sakkitori din kasumaye no wodi di kala

الأشهر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها وخصها بفضائل ما في غيرها. بليهري بلد سب

935 سيسان 57 935 935 هذا إن شاء الله تعالى نجد ما كنت أزم كنتنا نعم 628 935 935 666 935 935 935 657 935 935 هذا يدون دو كن وقت الجوك تدون دو موت يا كدوني تدين في دينا منك هذا نت دون wonali si neɗɗo mo wona julɗo yaltini goɗɗum go'o

ومن بأبي العباس يضحكوا ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.